0: السلام عليكم.
1: باش
0: بريفيد.
2: Приходь на нас.
3: Come on, voices.
4: مين فينا بيحب الموسيقى؟ كل شيء له علاقة بالموسيقى وبالفن. هالشي كلياتنا متعلقين فيه من احنا وصغار، ومستحيل يمرق يوم وما نكون عم نسمع موسيقى.
5: Wer von uns mag die Musik?

نرجعكم برنامجنا هلا ومعي بدي أفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي خلي هيلين تشرح لنا عنها شيء قال اسمها ديد تشيغيدو حنسمعكم اياها هلا